والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس.

رسولا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك

وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك

من شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. كيركلابان. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

tak teruk turun bala, kita duduk dalam seni semua. Tak ada kuasa nak buat ibadat. Tapi bila ada bala turun mari, dah kita tu saat ni dah dapat nak diri kita dapat merasai azab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengannya dapat menambahkan rasa takut kepada azab akhirat. Dan dengan turun bala tu, kita dapat rasa takut azab akhirat. Ha, tu dia. Nah. Seseorang itu tidak dapat menyaksikan dirinya dengan sesuatu apapun. Seumpama berlapar, sesungguhnya berlapar itu tidak memerlukan sesuatu yang membebankan, bahkan faedah lain yang berkaitan dengannya. Maka seseorang itu menyaksikan ujian Allah secara terusan dengan berlapar. Hal demikian akan menyuruh seseorang kepada perasaan kasih saya dan memberi makan. Sedangkan kenyir akan melalaikan daripada seseorang yang berlapar. Sedangkan kalau kita kenyir tu, kenyir ni, sifat kenyir ni, dia dapat buat kita tu lalai dengan Tuhan. Wei, kita tu terlupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, tu dia dah. Itulah dah lebih kurang sikit sebanyak dah malam ni tu. Dah apa yang kita dengar semua kita dapat amal, dan kita usaha pula dah sampai kepada saudara kita yang belum tahu lagi. Dah insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: غيب فيه من رب العالمين ألف لام ميم.
1: Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.
0: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ